0: وهي سويتش صوتين سملويتش وسافيرا ميتانا ميتانو شانتو يوتين يا مالالا
1: امو يفلو فلو بودو تشاري هنشيما مانيرن سيفايا هو
2: افريتاريو ناري واشيوا وابي ايهو باي كيتين موسوسيني مكالا لو ماكينا
0: اي او هي امو هلامو كاراكا عملو جاو كيم هلامو جاكوا او سيفا هو
2: Ay, ote posiva. Echue la wona ruenta kohena vila wapia.
1: Mwe vele velo hena wela wapia na chuna wakulela mwaha sa wovi uvicha niha soja. Mapelo masiane ahiopa ikiti sauma, moje, itaparwa sa mwanaku, ni ihopa ikinako. Wonaru, yelo onya wakalano, wodi wapia.
2: Ahe, ola ke la haye ne yole ya mahiku uchapa. Yole ya nihiku tinihiku.
0: Ay, ay. Anukina mbahansina nikina. Ekale yo chaka yo siva siva sha mahiku otene.
3: Mureli hopa sauma nari ikiti ipiriti itaparpa samanaku ni moje isumana sotene. Mukaleo murecheleni. Osivela sha, oklao sha, ni ochunana sha.
4: Bye.